0: كلاس تم كفافي
1: نفي تمدانا فيرنين ثانيا ميلا فيومانا ميلا عاد ميلا في ايزان ارزايم ما تمدانيا توكو اما مونا فلان تانورا ما بيفانا تانورا يتونا فيرنين انا بيتش رفاكا بيتش اوكي نارو تفو فيتك اوكي نارو تلالوف نول فميلا ميومان انا ريو ميلا ميوفان انا ريو Arlina nina mila saye na rewa utafasa ina natona rotewa manuba ntifine ninti saye na rewa mandaya ndraikt mitruwe na rewa mfandaisa na ndraikt aza metzara za renyul na amdesa ka fivavan na amdesa ka fiavin na amdesa ka antuku politike marusa miafa faye na rewa antupu ndrapitu Madagascar.
0: Shota tumbukula, shota tumbukuvavi.

0: كلاس تم كفافي.
1: أي بيرني نونرسان ألوم باولا فانترفا نا فيتاج نا فيتابي أرتس نانغالا نا وافت فينتياج تامني كتاب مبولا بانزاكان أريت سينفار تان رازا زانا كني تان كولو نساسني ممرن تان كولو وان كولو ما كان تان ملاغاش أميدن كولو ويسكتي زان مانغاتا كني إلزي بارس تسيش نانبيا تام زان فتون زان نا إيرياز نا سنديكايو نا بارتي بوليتيكيو نا أولسور زوفو بوبيزم تنوي أنغاتانا تاكينا نيلزي بارس إفا تستارالور كنفا إلا بيزي تسنا ينو تسنا ريا أنا كري بنتينوي عندهم بين رتيرك. نعاتك زايوة أوسيان دي زون دب ديميليتاريزي دينيكلياريزي. تشيش نانام فتام زان فتون زان. كا رايتاني سان زافا بيتاتو تو عالليف نيان تسيكا فا أباسيف نفوس نوي SFF يسكن فوكتان. CEG يسكن فريشان. 1250 زاني SFF زان 11000 1250, je confesse en CEG. Lycée 113, c'est qu'une fivondouna. Université, c'est qu'une fartan. École nationale d'informatique, en fin en dessous. École normale niveau 3, et tout. INSCAE, et tout. École nationale de la marine marchande, en mazang, c'est crène. J'en ai dit, j'en ai dit, Azadir, Mouramanadin, mon vokafa, Gamba. Amzo quatre comme fif dianzo jalo de miad mich batchi fif dianu zo c'est tiera 12 wan fireneniu ratsimtenia dia otanui non assistance à pays en danger mangata kamisa mtalao am panneau politique ret titandrazana ret besaka niftova pe dina mande reni ampisa indal ret andotsikia Ano ni fampiavana pirenena natsangana ny CFN malaza kolony tsina notan lovian-tsao ny io jireposy notana pondra mahita vato ino notao andanina volana nefa io tsitoky zavatra vita inda fotsy da metrana azy onatana lalampanorenana inda fotsy nanekena izany to anatin'ny tombozotra raha ohatra ka tsy ampiarina zay no ela topavy topola rivoka malagasy fa rasita kareo ndotsika mbola hiara hiasa anavitra nyity firenena ity ka tsy ho vahiny ny baiko nyity firenena ity fa ny madagasikara sy mandohalika madagasikara sy malagasy nitraka
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy

0: لاس تم كفافي.
1: تي ام نير سومني يسا طبقه لو تي مانديكيل تي طبقه تي مانديكيل طبقه تي مانديكيل تي نيوال فيتو لابان كانو رن سمايي تا فاولا نيميتا واتلي جيركا بوكا رن سارين ام ليول يسانا لاف سو وزوم كومبلكس سو فيلا ارم بي فامي سات سو تا كامين سو يات كا بوكا و تي سامي فاولا نيتال بي فيتو لابان كانو شوي امانا لي تيلي ستاس باتي مانا ليوي siramantokony ampiny budgetsyny tariny amin'ny olana amin'ny amahanan'le olana ra delestage fa ijiroka poka zao mivaaolana tokony mandinika mihitsy ny malagasy manolohana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsosy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka zay amin'ny fanomezana tony jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manolohana zay zava-misy zay satria zany ve nitandro zareo amana ny olona ny jiramany zao hoe
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفا فيه.
1: ني في توندانا فيرنين زانيا ميلا فيومانان ميلا عادي ميلا في ايزان ارزايم ما توندان ينطوكو اما مونا فلان تانورا ما بيفنان تانورا يتوندان فيرنين انا بيتش رفاكا بيتش اوكي نارو تيفو فيتك اوكي نارو تلالوف نول فميلا ميوماني ناريو ميلا ميوفاني ناريو اردين اردين ميلا ساي ناريو وتنفسا انا نتونا روتيو اما نوبان تفيرنين تي Saye na reo mandray andraikt. Mitruwe na reo mandray san andraikt. Aza met sara zara nyul. Na amde saka fivavan. Na amde saka fiavin. Na amde saka antuk politike marsa miafa. Faye na reo antupon rapitsu un Madagascar.
0: Shota tumpkula, shota tumpkuvavi.